ايوه ما صراني شابري اورو ستاتو مديت نو اوربان اف ام مون ميد جو ميد ويك اي بيس فور يو وچ نو كيني باش كون ان ديجيتال بلاتفورم ات اوربان اف ام بر مي مويت مي ديت سي لات يون كتو اي بي ات سي لات كام نو دجو بري اورو ستاتو مديت سي جو تيتر تمركوره بو نا برزنتويم اي بيس اوف ذا ويك